آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو صالح الفوزان حفظه الله وعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبواب الحيوانات. واجب untuk kita mengetahui